الفاتحة ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلم

يحيى ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنكشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النكشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا.

الفاتحة. وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية، نية الخالصة، نية المخلصة.

وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة

مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة.

nostri fan. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا

بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل

الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا

ما صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وعوسل وبلغ واهدي وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم.

وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح العمة المجتهدين ومقراء المخلصين وعلمة الحديث والمفسرين وسائر السادات الصوفيات المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح المشايخ القادرية ونشبندية وجميع أهل الطرق العالية الربانية خصوصا لخدرة السلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني ومشايخه وأهل سلسلاته وبيته ومريده وتابعه محبه مقتقده أجمعين.

جميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء خصوصا إلى روح اجتمعناها هنا بسببهم وقناة القراءة باسمهم وتلون ذلك من أجلهم بذكر فراء رحمتك الشيخ عبد القادر جيلاني والشيخ مولانا سنن دماء والشيخ مولانا سنن مريا والشيخ مولانا سنن قدوس والشيخ مولانا سنن قليجوغو والشيخ محمد عثمان الإسحاقي وأصولهم وفروعهم اجعل وعوس اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا

واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين

وبلطفك ارتجينا وبفضلك استغنينا وبكنافك ارتجينا وبك أسبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان نسألك من

لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار.

الفاتحة ثم إلى أرواح المرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل منهم وإلى حضرة أبي

الفاتحة ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة

ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنكشبندية وجميع أهل الطرق، خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النكشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الفاتحة. وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة بجاههم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم.

لنا وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة.

لشفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة. أستغفر

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي

اعتقادك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل

إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله

إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وعوسل وبلغ واهدي وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم.

محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح أهله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وعلمة الحديث والمفسرين وسائر السادات الصوفيات المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح المشايخ القادرية ونشبندية وجميع أهل الطرق العالية الربانية خصوصا لخدرة السلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر.

من مشارق الأرض إلى مغاربها وعصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وعصولهم وفروعهم، ثم وخصوصا إلى سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه وأهل سلسلته وبيته ومريده وتابعه محبه مقتديه وعصولهم وفروعهم

آتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير

أَوْنَا بِسَبَبِهِمْ وَقَنَاتِ الْقِرَاعَةِ بِاسْمِهِمْ وَتَرَوْنَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِهِمْ أَبِي ذَكَرْ فِرَاعِ رَحْمَتِكَ الشيخ عبد القادر جيلاني والشيخ مولانا سنن دماء والشيخ مولانا سنن مريا والشيخ مولانا سنن قدوس والشيخ مولانا سنن قليجوغو والشيخ محمد عثمان.

واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين

0: وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترحضنا وأنت راض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: 88.9 FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat isya. Allah.